وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.

الصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك
1: الناس. Baik pendengar muslimin dan muslimat di manapun saja anda berada, demikian telah kita ikuti dan laksanakan secara langsung ibadah solat masjid, solat Jumat dari Masjid Agung Sungai Diat, Kabupaten Bangka. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, saya Abdurrahman Haris, operator Bung Agus Salim dan penanggung jawab teknik Bung Amri dan juga Ustaz Dedi, pamit undur diri dari ruang dengar anda. Kita kembali ke studio bersama dengan Dudi R. Pramana.
2: Pro 1

القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،